0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: عندك بدي أبقى ويغير

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

العفو العام؟ عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

0: كن إعلان يصير بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
2: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون،
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
4: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
5: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من الاثنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح، البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
4: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
5: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
5: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان،
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: Les Mi Nostalgie présente.
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec Nostalgie.
5: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
6: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
5: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
6: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
7: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
8: مرحبا بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد انطوروا برنامج ارتجال مع جلال دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح مقابلات حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7 ارتجال مع جلال ناطرينكم على السمع

0: عني. جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. Mamma mia, here I go again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على اثنين. شكراً.
5: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
6: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
5: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان،
6: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: تفاح تل
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: يا ماما بحبه
3: حبك برز مسلم امبوسيب
4: يا امي بحبه
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن
3: الله يستر
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316
7: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: ألو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلينة. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
7: اي اي اي اي اي اي اي اي كوم جولام بورتون ايل مون في بوار دو مات.
8: Préparez-vous à chanter. La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubaï Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه.
2: حبك برز مسلم امبوسيب.
3: يا أمي بحبه.
4: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
7: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
8: شو هالأيام اللي وصلنا لك؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
7: بغني وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا

0: سكينة. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان معي محمد جابر.
1: خلصت سنة الألفين وزبط البلد. خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
2: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
0: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
2: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان
0: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: جاهزين تركضوا كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: نهر مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برص مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبها.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-13-16.
3: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
7: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبل لبنان،
4: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

موت الدار. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. Every

0: نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

مغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يا را صرت اشكيله من الأمر

عذر رهيب مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا با. فرفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب بنتك على شهرين.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
7: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع للعيون
6: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
8: هلا حبكت معك على سيجاره خليكي هون واصلين وفد النواب عيب
9: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
10: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار،

بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت خليني بالبيت قالت.

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

0: بدكن اعلان يصير بنسبه استماع 76%؟ ما الكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: يا ماما بحبه،
2: حبك برص مسلم امبوسيب.
3: يا امي بحبها
4: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
2: الله يستر.
5: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
2: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.
6: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا ولك بيحبونا كيف

0: بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 812-022-8080. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البايدو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا دويها ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
1: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبل لبنان معي محمد جابر.
4: خلصت سنة الألفين.
5: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
5: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجبل لبنان
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: Bateau d'araillé.
1: Ma bateau.
2: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again. After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at ticketing box office.
3: مرحبا. بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد. انطروا برنامج ارتجال مع جلال. دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء. كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال. ناطرينكم على السماء.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان كتابة وإخراج يحيى جابر للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808 مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين طلوا إذا بدكن على 2 شكراً
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء على جبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميز عار،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
4: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة،
3: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان،
4: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: تفاح
1: تل اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: العفو العام عفو عن من هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن العفو حق ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين
3: Les Nuits Nostalgies présentent
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais
3: Joe Dassin Story Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban
4: On ira où tu voudras quand tu voudras
3: Spectacle hommage à Joe Dassin interprété et par son fils Julien Dassin et ses musiciens Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: هون قهوة البحر؟
1: نعم.
0: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
1: من وين حضرة الأخ؟
0: أنا من ضيعة بحرية.
1: وأنا من بلاد بحرية.
0: شرفنا.
1: تفضل اقعد تذكر معنا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

من ضيعت حملايا لا ضيعت تنورين ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا لك؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
4: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
5: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
5: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان،
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
4: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
3: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حبين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
3: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن، مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 لـ7 المساء على جبل لبنان. وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.
4: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
5: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
6: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
5: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
7: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
5: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي

0: لتميز عار
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
3: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
2: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان.
3: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
4: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
3: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
5: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
3: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
6: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
3: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان معي

0: من الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: عيوني على عيوني سود وعلقوني
1: يا ليل الليل المال وحدود طب العيون

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتهم كلها مضوية أحمر
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: بدكن اعلان يصير في نسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: بصباح الالف الثالث بعد في جوع، في اطفال مشردين.
2: صرخه بغنيه، صرخه بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
3: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
1: سرقونا محكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
4: خلصت سنة الألفين وزبط البلد، خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
5: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
5: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان.
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: Les Minostalgies présentent
4: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe comme je l'aime. Pourtant elle m'en fait boire du matin.
3: Préparez-vous à chanter.
5: Ah, quelles sont jolies les filles de mon
3: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
6: مرحبا. بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

Yeah.

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن. خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان، وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة.

دخلك دخيلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخيلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي بنسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي سيدي عجب اللبنان،
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: العفو العام؟ عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: ابو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
4: كون شفت للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة اطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الادارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل ادارة بالتفاصيل، وانتو كادارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الادارات بالقانون، لان لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
7: يا زيون بزاع المرجعيون وما بزاع للعيون.
6: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
8: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون. واصلين وفد النواب، عيب.
9: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.

0: غيره كتير ما حدا بيوقف حده
1: بدو دعاية؟
0: ما بدو
2: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان

0: يا ماما بحبه.
1: حبك برز مسلم امبوسيبل.
2: يا امي بحبها.
3: يا مشحران مسيحيه ولا ممكن.
1: الله يستر.
4: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عراقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
1: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: بدكن أعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة.

0: نسمع قصة نجاح مش عادية.
1: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
0: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان.
1: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جب

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفي ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
4: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شيء عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: يا ماما بحبه.
3: حبك برز مسلم امبوسيب.
4: يا امي بحبه.
5: يا مشحران مسيحية ولا ممكن.
3: الله يستر.
6: تعالوا تحكوا معنا بمسرحية الله يستر، ابتداء من 1 تشرين الأول على مسرح دوار الشمس بدارو، كتابة نبال عرقجي وإخراج علي اتحاد. للحجز أنتوان تيكتينج أو 8149-1316.
7: الله يستر برعاية بوب فاينانس ونوك نوك.

0: لكم إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية،
3: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة،
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب لبنان،
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
3: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين،
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
4: شو هالأيام اللي وصلنا لك، قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
5: سرقونا محكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
6: خلصت سنة الألفين.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد؟ ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
4: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكم على السمع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

قدر ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك انحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك

0: احتل
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون
2: صرت ولول سلم لي على امي يا استاذ سلم لي على حبيبتي يا استاذ
4: هلا حبكت معك على سيجاره خليك هون واصلين وفد النواب عيب
5: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30 البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات
6: 5 على 5 نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن 5 على 5 معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من 5 للـ7 المساء عجبل لبنان وبـ5 على 5 رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

وعيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان.
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
3: Lebanon, get ready to dance, sing, and relive the magic of ABBA once again.
4: Mamma mia, here I go again.
3: After the incredible success of last year, ABBA Gold is back in Lebanon with a brand new show and a whole new experience. Straight from Europe, the world-acclaimed ABBA tribute band returns with all the timeless hits you know and love. Sing along, dance along, and experience the music, the lights, and the energy of a spectacular new production, bringing you a fresh new experience on stage. You loved them last year. Now experience them like never before. ABBA Gold, new show, new experience. ABBA Gold, the tribute show, presented by M&O Events, December 4 and 5 at Plateia Junia. Two spectacular nights of music, energy, and pure ABBA magic. ABBA Gold is back. Tickets available now at Ticketing Box Office.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: مثلنا بدك تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البايضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان.
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.
3: بصباح الألف الثالث بعد في جوع في أطفال مشردين.
2: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
4: شو هالأيام اللي وصلنا له؟ قال إنه غني عم يعطي فقير.
2: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
5: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
2: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجب لبنان معي محمد جابر.
6: خلصت سنة الألفين وزبط البلد. خلصت سنة الألفين وزبط البلد.
7: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: تشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكم الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل ثلاثة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمح.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: انا الشبيب الطيبه
1: عم نشرب اكثر تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة نستعرض سوا وبكل موضوعية أخبار لبنان والمنطقة والعالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يلي بتهمنا وبتهمكن مع ضيوف بيشبهونا وبيشبهوكن خمسة على خمسة معي ريكاردو شلهوب من التنين للجمعة من الخمسة للسبعة المساء عجبل لبنان وبخمسة على خمسة رح نضل نقول الحقيقة مهما كانت صعبة

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: من 7 للـ10 الصبح ما في شي بيقطع مرور الكرام. قضاياكن السياسية الاجتماعية واليومية بتنطرح بصوت عالي. صوتك عالي مع جوني الصديق من 2 للجمعة من 7 للـ10 الصبح. البرنامج الصباح الأول على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
2: يا زيون بزعل مرجع عيون وما بزعل العيون
1: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
2: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
3: مسرحية زينة لبست خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
4: بصباح الألف الثالث بعد في جوع، في أطفال مشردين.
5: صرخة بغنية، صرخة بوجه مجتمع، بوجه سياسة، وبوجه واقع معيشة عم يضغط على اللبناني من سنين لليوم.
6: شو هالأيام اللي وصلنا له، قال إنه غني عم يعطي فقير.
5: بغنية وخبرية هالخميس منسمع أغاني حملت بكلماتها وجع الناس وانتقدت الفساد، بس المفارقة إنه بعد كل هالسنين وبعد كل اللي مرقنا فيه بعدنا محلنا.
7: سرقونا ما حكينا، شردونا بكينا.
5: غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 عجبا لبنان، معي محمد جابر.
8: خلصت سنة الألفين.
9: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
5: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
9: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان،
5: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

0: العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عمن نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عمن سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: قول شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: مرحبا، بتحبوا المسرح؟ حابين تعرفوا شو جديد على الساحة؟ ما تروحوا لبعيد، انطوروا برنامج ارتجال مع جلال، دليلكن الأول لكل شي عم بصير ورا وقدام الكواليس المسارح. مقابلات، حزازير وألعاب مباشرة على الهواء كل تلاتة الساعة 4 بعد الظهر عبر إذاعة جبل لبنان على 87.7. ارتجال مع جلال، ناطرينكن على السمع.

0: إلا وحدي. جبل لبنان 87.7 FM.
1: نجم الويكند على جبل لبنان عمرو دياب.

0: بدكن إعلان يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: لما بتحكي نسمع قصة نجاح مش عادية.
2: لما بتحكي ساعة بتختصر مشوار مليء بمحطات ومسارات صنعت امرأة مختلفة.
1: لما بتحكي كل تنين الساعة 4 معي أنا مي زيادة عجب اللبنان.
2: وضيفة هالحلقة جوزيان بولوس.

العفو العام عفو عن من؟ هل سيجيز المجلس الدستوري العفو عن مرتكبي الجرائم المالية وجرائم الفساد ومن يقف خلفهم من سياسيين ومافيات مرتبطة بهم؟ وهل تكون النتيجة انتصار منظومة الفساد والإفلات من العقاب؟ هل سيجيز العفو عن من نهب أموال اللبنانيين وأسهم في إيصال البلاد إلى الانهيار والإفلاس؟ هل سيجيز العفو عن من سرق واحتال وتاجر بالممنوعات؟ جبل لبنان تفتح ملف العفو العام وتضع أمام المجلس الدستوري مطلب إعادة النظر في هذا القانون بما يحفظ حقوق اللبنانيين ويحمي مصلحة الشعب الذي لطالما دفع الثمن. العفو حق، ولكن هل يجوز أن يتحول إلى باب للإفلات من العقاب؟ جبل لبنان الإذاعة الوحيدة التي تتجرأ على فتح هذا الملف باستقلالية من دون حسابات مع أي سياسي أو فاسد مستفيد من هذا القانون. لا مصالح سياسية ولا غطاء لأي فاسد. جبل لبنان صوت حر يفتح الملفات التي تعني اللبنانيين. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان كل خميس على الساعه 2 على جبل لبنان، تقديم جورج حايك وضيف هالاسبوع من سبيس اكس الدكتور عماد مراد.

0: واحد جبل لبنان.
1: أوف أوف أوف تغير هواك

عادت إلي ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا، ومش هم بعد اليوم